هي وقلت امشي قبل ما يمشي ما لحقتش اديها او سابني واضطريت ان اسمع في كلام مش معقول يكون عني قلتني لقلبي انصت وفي نفسي بطل انقد وكل مره بحاول اخنع يرجع في الوجع يرجع في الاخر يقولي بتدلع لا انا نفسي اتدلع كل حاجة خد